0: 안녕하세요. 네, 제코바니 안드레. 애플워크 존재하여 081-9922-4126. G-Food. Good Food.
1: ما شاء الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم زاوية اكفاء فايدة التجارية لباشا قصب باوا مولانا سير الفايدة الشيك أنزل سلمان البرق دماء لبن بن مسلمي سبيا يا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ايتما وين بابو تبين يو وين سندي تاتي أغسطس 2026 تيسا 15 ربيع الأول لقمة هو من مشمع تبادك أوبن فيد دم بابي بابي فادي نتلاقو فادي وتشيك